نفسي تمام الساعة الرابعة من بعد دون هذا المرات كان السيدة في المعونة على السفر تلك الاستعراض قبل الدفن وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صلاة العيد رحمه الله ورحم نفوس موتاكم.